كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا. يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحزبها.
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
7: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل.

0: الناس كلها
1: أنتم
0: وابتعد عنه.
1: هذا القيام
0: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه
2: والسماح للكفرة بالتجوال
0: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
3: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

وزرع البنا على صحراء الرمال هذه الشمعة دي لا تنطفئ قصتك.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قرية الآن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
1: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم

0: يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: وللمسة حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمعها.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
4: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضة المنهار.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
2: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هون.
3: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
4: راجع بشوقي ولهفتي
3: أهو غبي FM 90 FM، خلها دوم في البال.

0: وللمساء حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع،
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: الغرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حق،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام
3: ونحن عيال زايد
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه
2: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة
2: الإمارات مستعدة
9: The UAE is ready
10: ونحن بخير
2: لا تشلون هم
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 اف ام خلها دوم في البال.
1: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكهتها

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه.

ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متجر التجارية المفضلة في ريم مول واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

أبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عمر زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا.

لمنا لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم. يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
9: أبوظبي أف

0: FM.
1: اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات.
2: استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي إف إم عبر الإنستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي إف إم.

0: في دولة الإمارات العربية المتحدة تتجسد رؤية القيادة في تنمية شاملة واقتصاد متين، وأن الإنسان هو المحور في كل تقدم. دولة تزرع في أبنائها معنى الريادة وتمنح العالم نموذجا في التسامح والتعايش والسلام والابتكار وصناعة المستقبل. دولة لا تنتظر المستقبل بل تصنعه.
1: من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره، إن كان بالنظر أو باللمس.

حصلت الكثير وتمنيت الكثير، ربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر.

0: استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء لمتابعة هذا البرنامج أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم أكيد مستمعينا بطاقم عمل برنامج استوديو واحد اليوم، علي سبت، شمس زعابي، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. نحييكم ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور، ونقولكم إن شاء الله في هذه الدولة المباركة الطيبة ما نلقى دائما إلا الطيب وإلا الخير وإلا البركة، ولله الحمد والمنة والفضل إن ربنا سبحانه أنعم علينا بهذه الدولة الطيبة وبهذه القيادة الرشيدة الحكيمة وبهذا الشعب الجميل الطموح المنافس، شعب دولة الإمارات من مواطن ومقيم. نستقبل مكالماتكم ورسائلكم النصية وكذلك رسائلكم عبر البريد الإلكتروني مستمعينا، بدءا من المكالمات على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. ننوه لكم مستمعينا بأن الرسائل النصية والبريد الإلكتروني يرجى منكم من بعد ذنكم الرسالة تتضمن الموضوع بإيجاز مع رقم التليفون مع الاسم حتى يتم التواصل معكم بإذن الله، وأخذ بعض التفاصيل اللي نحتاجها إن شاء الله لإيصالها، سواء من ملاحظات، من آراء، من مواضيع، من مقترحات. هذا البرنامج في النهاية لكم أنتم مستمعين. طيب، إحنا اليوم إن شاء الله عندنا لقاءات عدة ما شاء الله تبارك الله، بدءا من اللقاء الأول اللي يتكلم عن التصلب اللويحي المتعدد مع الدكتورة عزة صديق أحمد، استشارية في قسم الأعصاب بمدينة الشيخ شخبوط الطبية. بنتكلم عن هذا المرض بداية، الله يعافينا ويعافيكم يا رب من كل مرض، وشو أسبابه، أحدث العلاجات أو الحلول المتوفرة على الأقل، وكيف تساعد في تحسين جودة حياة المريض، وغيرها إن شاء الله من المحاور اللي راح تكون خلال لقائنا مع الدكتورة عزة. وكذلك عدنا إن شاء الله اللقاء الثاني 10:45 عن اليوم العالمي للوالدين مع الأستاذ خالد الكعبي، استشاري أسري بمؤسسة التنمية الأسرية. نتكلم عن كيف يجسد هذا اليوم مكانة الوالدين كركيزة أساسية في بناء أسرة مستقرة، الرسائل اللي يحملها عام الأسرة في دولة الإمارات لتعزيز هذه الثقافة الجميلة اللي هي ثقافة البر بالوالدين والاهتمام فيهم، أكيد انعكاس استقرار الأسرة وعلاقتها الإيجابية مع الوالدين. هذه المناسبة الرسالة كذلك اللي يودون توجيهها إن شاء الله مؤسسة التنمية الأسرية لمستمعينا الكرام، ولنا نحن كذلك. فبالنهاية كل إنسان يربى وله والدين، وسبحان الله هذيلة دائما أنا أقول هذيلة وصية رب العالمين بدءا من كل شيء وقبل كل شيء، هذيلة وصية رب العالمين. فسبحان الله لما تشوفهم يعني لابد أن يتغير الحديث هذا، لما نحن نقول أنزل الناس منازلهم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لما نقول لكل مقام المقال، هني يعني تتجسد هذه الكلمات وهذه الجمل لما تكون أنت أمام أحد الوالدين أو كلاهما، لما تقرأ كلام الرب سبحانه وهو يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لابد أن أنت هذه الأشياء دائما تكون في بالك. أنت ما قاعد تتكلم أو اللي أمامك مش إنسان عادي، ولا حالتك كحال أي شخص عادي، ممكن أنك أنت تتكلم معاه تقدر تعرف، ولابد أنك أنت تعرف كيف تكلمه، متى تمزح معاه، متى تسكت، كيف تتأدب معاه لما يطالعك، حتى إطالة النظر يا رجل، حتى إطالة النظر يقول لك عيب أنك تطيل النظر في تحط عينك بعين والديك، لا تطول فيهم، نزل راسك. أنت ما قاعد يعني، لابد أن نحن أمانة نعي منو هذيل اللي أمامنا، منو هذيل اللي أمامنا. لما نشوف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تخص الوالدين، نشوف أنه يعني
شخصية فعلا لابد أن نحن يعني نجلها ونحترمها ونقدم لها كل الأدب وكل الاحترام وكل البر. هذا على المستوى الديني. إذا نحن بنتكلم عن المستوى الدنيوي كذلك هذا أمر آخر. فنحن نشوف أن جميع الأديان وحتى اللا ديني لابد أن يكون هناك يكون لوالديه الاحترام والتقدير والأدب. فبالنهاية هم كانوا سبب وجوده، فبالنهاية هم اللي قدموا له على المستوى الإنساني، قدموا له كل شيء الغالي والنفيس. هم الاثنين اللي يقدمون لك الحب كامل من دون مقابل، ما يبون منك شيء، حب نظيف جميل، أجمل حب ممكن أنك أنت تلقاه. فأقل القليل اليوم أن نحن نبرهم حق البر، ونتأدب معاهم، ونقدر وجودهم، ونحمد ربنا سبحانه على وجودهم. يعني طالما أنهم موجودين، وطالما أنك أنت تصحى من نومك وتشوفهم، قول الحمد لله أنت في نعمة، وما زلت في نعمة، حافظ على هذه النعمة. لما تقول نشكر ربنا سبحانه على نعيمه، شكر للرب سبحانه على النعم اللي أنعمها علينا، تكون بالشكر بالقيام بالواجبات. لما أنا أقول الحمد لله على وجود أحد الوالدين عندي في البيت، لابد أني أنا أقول الحمد لله بأني أنا أقوم بالواجب، أبرهم، أحفظ وجودهم، أكرمهم، أنعم عليهم باللي ربي سبحانه أنعم علي، أبتسم لهم بالروح وبالردة، ما أشكيلهم، ما أزعلهم، ما أحزنهم بكلمة أو بنظرة أو بقول أو بفعل. إن شاء الله اليوم إحنا يعني هذا حديثنا ولقائنا الثاني، إن شاء الله راح نتكلم أكثر إن شاء الله بتفاصيل هذا الأمر. اللقاء الثالث إن شاء الله معانا عمر صلاح عبد الكريم، رئيس قسم خدمة العملاء بالإنابة بإدارة تطوير الأعمال بصندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال بالتعاون مع جائزة الشيخ خليفة للامتياز. ولقانا الأخير والرابع مع الدكتورة سلمى سعيد الأحبابي، مدير إدارة الطب المساعد بشبكة الصحة النفسية سكينة. بنتكلم عن الصحة النفسية بعد الإجازات السعيدة والعودة للعمل، خصوصا بعد هذه الإجازة الجميلة اللي كانت تقريبا أسبوع. لماذا يشعر بعض الموظفين بصعوبة في العودة إلى روتين العمل؟ هل هو شيء شخصي أم هو أمر نفسي؟ بنشوف إن شاء الله بتفاصيل الحفاظ على المشاعر الإيجابية، كيف الإجازة هذه تكون مفترض أنها نستفيد منها حق الاستفادة، الرسائل كذلك الإيجابية اللي راح نتكلم عنها خلال حلقتنا اليوم من الإجازة إلى العودة إلى العمل. نشوف رسائلهم. أوكي، نشوف رسائلكم مستمعينا على 3544 بدءا من أمس بعد انتهاء الحلقة. يرجو التواصل بخصوص أصحاب الهمم، وعندي طفلين. طيب، الله يعافينا ويعافيكم يا رب من كل مرض إن شاء الله يتم التواصل. عليكم السلام ورحمة الله. يرجو التواصل مبارك ما يتم التواصل إن شاء الله. هذا المسج تم التواصل معاكم أخوي حسن. عليكم السلام. يرجو التواصل معاي محمد إن شاء الله كذلك. بعد رجل التواصل ورقم تليفون إن شاء الله. زين، واحد الظاهر متواصلين معه ومش ما رد عليهم، فيقول الحين أنا كنت راقد، اليوم اتصلوا إن شاء الله. إن شاء الله تامر، اليوم نتصل فيك مرة ثانية. حط رقم تليفونك، ما عليك أمر. طيب، عليكم السلام ورحمة الله. أم سالم، نتواصل معك يا أم سالم، تامرين. نشوف بعد، رجل التواصل إن شاء الله يتم التواصل. حصة، عليكم السلام، بيتم التواصل إن شاء الله. محمد، حياك الله، عليك السلام، بيتم التواصل إن شاء الله. طيب، في مسج طويل ما في تفاصيل أمانة. طيب، حطوا رقم تليفونكم مستمعين من بعد أذنكم مع كل رسالة، سواء عبر البريد الإلكتروني studio@adman.ae أو رسالة نصية على 3544 حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله. فاصل وراجعين.

استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم بإذن الله على الخير والمحبة. للتواصل على 600-551-222 ورسائل نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.a. طيب عليكم السلام ورحمة الله. رسالة استفسار: ليش مواقف تنظيم المواقف في الطب الوقائي؟ ما فهمته والله، والله ما فهمته، سامحني طال عمرك، لكن حط رقم تليفونك إن شاء الله ونتواصل معك ونشوف التفاصيل الأمر إن شاء الله. طيب شرطة أبوظبي مستمعين تطلق التسجيل في أبطال الغد. أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن إطلاق برنامج أبطال شرطة الغد في نسخته الثامنة لعام 2026 وبدء التسجيل للطلاب والطالبات من المواطنين ضمن الفئة العمرية من 11 لين 15 سنة، وذلك تمهيدا لانطلاق فعاليات البرنامج في مدينتي أبوظبي والعين إن شاء الله خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو المقبل، يعني شهر كامل.

0: أكدت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن التسجيل في البرنامج متاح. يأتي البرنامج في إطار حرص شرطة أبوظبي على استثمار طاقات ومواهب الشباب خلال الإجازة الصيفية وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، إلى جانب غرس قيم الولاء والانتماء للوطن وتعزيز الهوية الوطنية لديهم. أشارت إلى أن البرنامج يوفر بيئة تدريبية تعليمية متكاملة تسهم في بناء شخصية الطلاب وتعزيز روح الفريق الواحد وتنمية الثقة بالنفس من خلال التدريب على المهارات الشرطية والتدريبات العسكرية والأنشطة الرياضية والبدنية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتنشئة الأمنية وتعزيز حب العلم والمعرفة. دعت أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم للاستفادة من البرنامج الذي يعد من المبادرات الوطنية الهادفة لإعداد جيل واعي ومؤهل يتحلى بالقيم الوطنية والمسؤولية المجتمعية. كذلك إطلاق دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي. أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي، وذلك ضمن الاجتماع الدوري لشبكة الاتصال الحكومي في إطار مواصلة تعزيز منظومة الاتصال الحكومي الاتحادي وتطوير أدوات المهنية وتمكين الجهات الحكومية من إنتاج محتوى إعلامي أكثر تأثيرا وارتباطا بالأولويات الوطنية بما يعكس إنجازات الدولة ويعزز حضورها الإقليمي والدولي. طيب الإمارات للدواء تعتمد ويجوفي لخفض الوزن وتقليل المخاطر القلبية. أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء ويجوفي كعلاج فموي يستخدم مرة واحدة يوميا لإدارة الوزن على المدى الطويل لدى البالغين المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن المرتبط بحالات صحية مصاحبة. أعتقد كان في دواء بعد من فترة تم اعتماده من مؤسسة الإمارات للدواء فيما يخص كذلك علاج السمنة. يصنف هذا الدواء مستمعين ضمن فئة مستقبلات الجي ال بي 1، يعمل على إنقاص الوزن والمحافظة على نتائجه عند استخدامه بالتزامن مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني بما يسهم في تحسين النتائج الصحية للفئات المستهدفة. أظهرت البيانات السريرية قدرة العلاج على تقليل خطر الأحداث القلبية الوعائية الكبرى لدى المرضى الأكثر عرضة للإصابة بها بما في ذلك الوفاة القلبية الوعائية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. تعد دولة الإمارات ثاني دولة عالميا تعتمد هذا الدواء في خطوة تعكس ريادتها في تبني الابتكارات العلاجية الحديثة وإتاحة الوصول إليها. ما شاء الله تبارك الله، الله يعافينا ويعافي كل مريض يا رب. ولكن المصاب بالسمنة أو المصاب بزيادة الوزن ومرتبط موضوعه بحالات صحية مصاحبة، يعني لو يراجع المستشفيات المعتمدة لدى الدولة حتى يساعد نفسه أكيد بداية من خلال أكيد خفض النظام الغذائي واتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية مثل ما تفضلوا في الخبر، زيادة النشاطات البدنية كذلك. وهذه الأدوية إن شاء الله إذا ما لها تأثيرات جانبية ويعني نصحك فيها الطبيب أكيد أنك أنت تأخذها وتستفيد منها بإذن الله حتى تنعم بإذن الله بصحة أفضل، حتى يعني سبحان الله وجدوا أن الحالة النفسية تتحسن لما الإنسان ينزل من وزنه، الثقة عنده تزيد وغيرها أكيد من الأشياء اللي يستفيد منها على المستوى النفسي والجسدي كذلك. طيب نذكركم مستمعينا بأرقام تواصلنا قبل اللقاء الأول لليوم. أرقام التواصل مستمعينا على 600-551-2222، نحن معاكم إن شاء الله، والرسائل النصية على 3544، الموضوع بإيجاز من بعد إذنكم والاسم والرقم حتى يتم التواصل معاكم، زائد الرسائل عبر البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. حط الموضوع اللي في خاطرك، المقترح، الملاحظة، وإن شاء الله أن نرد عليك ونشوف الجهات المعنية في هذا الأمر. لقاءنا الأول مستمعينا مع الدكتورة عزة صديق أحمد، استشارية في قسم الأعصاب بمدينة الشيخ شخبوط الطبية. حياك الله دكتورة.
1: أهلين، السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم أهلين. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
1: الله يديك العافية وكل عام أنتم بخير يعني، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: وأنتم بخير وعافية رب العالمين، الله يحفظكم.
1: الله يسلمك
0: دكتورة. اليوم احنا موضوعنا عن التصلب اللويحي المتعدد.
1: أيوة.
0: الله يعافينا ويعافي كل مريض يا رب العالمين. لو نتكلم بداية عن هذا المرض دكتورة وتعريفه.
1: جدا جدا. طيب، مرض التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي هو مرض مناعي مزمن يصيب الدماغ والحبل الشوكي، ويحدث عندما يهاجم جهاز المناعة بالخطأ الغلاف الواقي للإحصاب اللي هو بنسميه المايلين. وأنا دائما يعني ببسط الفكرة، بشبه المايلين بالعازل اللي بغطي الأسلاك الكهربائية ويحميها. فعندما يتضرر الغلاف تصبح الرسائل العصبية بين الدماغ وباقي الجسم أبطأ أو غير منتظمة.
0: نعم.
1: فتظهر الأعراض عند المريض. التصلب اللويحي له أنواع مختلفة، وأكثر نوع شائع هو النوع الانتكاسي، حيث يمر المريض بفترات يعني تظهر فيها أعراض جديدة أو بتزداد الأعراض القديمة اللي هي بنسميها بالانتكاسة أو الهجمة. بعد ذاك يعني ممكن المريض يتحسن بعدها بشكل كامل أو جزئي. وهناك نوع آخر يسمى النوع التدريجي، هو بتكون الأعراض بطيئة ومتزايدة مع الوقت دون الانتكاسة.
0: يعني ممكن يكون يعني صحيا هو أموره طيبة دكتورة، ولكن مع الوقت ممكن أنه يصاب بهذا المرض.
1: أيوة.
0: أسبابه شو تكون عادة دكتورة، أو شو الشائع منها؟
1: أيوة، يعني بالنسبة للأسباب يعني لا يوجد يعني سبب واحد يعني واضح أو مباشر يعني، لكن يعني نحن بنعتقد إنه يعني بيحدث بسبب تداخل عدة عوامل، يعني مثل الاستعداد الجيني أو العوامل الجينية وبعض العوامل البيئية، يعني مثل نقص فيتامين د، التدخين، زيادة الوزن أو السمنة، وبعض الفيروسات التي يعني تحفز جهاز المناعة عند بعض الأشخاص الذين قابلين للإصابة.
0: الله يعافينا يا رب العالمين. أحدث العلاجات دكتورة المتوفرة حاليا لمرضى التصلب اللويحي المتعدد، وكيف تساعد وتساهم في تحسين جودة حياتهم؟
1: أيوة جدا، يعني الحمد لله يعني في خلال السنوات الأخيرة يعني حصل تطور كبير جدا يعني في علاج التصلب المتعدد. فنحن هسه يعني أصبحنا يعني بس مش يعني هدفنا إنه نقلل الانتكاسات، لكن هدفنا هو حماية الدماغ والنخاع الشوكي، وأهم حاجة هو حفاظة الجودة حياة المريض يعني على المدى الطويل. فحاليا لدينا علاجات حديثة وفعالة بتساعد على تهدئة نشاط جهاز المناعة وتقليل الالتهابات اللي بتهاجم الأعصاب. فبعض هذه العلاجات بتحطى عن طريق حبوب أو إبر، يعني اللي هي بتحطى يا إما تحت الجلد أو عن طريق وريدي بفترات متباعدة. والحمد لله يعني دي سهلت حياة المرضى بشكل كبير جدا يعني مقارنة بالعلاجات السابقة. يعني بعدين من أهم العلاجات الحديثة أثبتت قدرتها على تقليل الانتكاسات وتقليل ظهور يعني البقع أو النقط الجديدة في الرنين المغناطيسي، وأيضا يعني إبطاء تطور المرض يعني مع الوقت. وده بيعني أن المريض بيستطيع بإذن الله تعالى أن يحافظ على عمله ودراسته وحياته الاجتماعية بشكل أفضل ولمدة أطول. بعدين أيضا يعني لم يعني نعد ننظر للعلاج بس فقط كدواء، يعني الهم حاجة هي خطة متكاملة يعني بتشمل التغذية الصحية.
0: نعم.
1: الرياضة المنتظمة، النوم الجيد، علاج الإرهاق، الدعم النفسي يعني شيء مهم جدا، يعني أخذ فيتامين د بطريقة منتظمة، والعلاج الطبيعي عند الحاجة. يعني كل الأمور دي يعني معا بتصنع فرق حقيقي في جودة حياة المريض. بعدين يعني الحمد لله حاسة برضو في أبحاث متقدمة جدا حاليا اللي هي بتعمل بطريقة أكثر دقة.
0: نعم.
1: مثل العلاجات التي بتعيد إعادة ضبط جهاز المناعة اللي هي بنقول عليها ستيم سيل ثيرابي أو الكار تي ثيرابي. وفي بعض العلاجات برضو الحديثة اللي هي بتستهدف تطور المرض نفسه يعني. فده يعني الحمد لله بدينا يعني تفاؤل كبير يعني بمستقبل أفضل لمرضى التصلب المتعدد بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله دكتورة، هل يعني عادة يكون بعمر معين قد يصاب فيه الإنسان، ولا هو ممكن يصيب الصغير والكبير؟
1: هو يعني العمر الأكثر شائع في التصلب المتعدد عادة بين السن 20 أو 40، بين 20 و40 سنة. لكن يعني التصلب المتعدد برضو ممكن يعني يصيب الصغار

0: صغار السن يعني أو كبار السن، فيعني في أي عمر يعني ممكن نحن يعني نشخصه.
1: نعم، هل ممكن للمريض الله يعافينا يا رب التعايش بشكل طبيعي مع هذا المرض أو أنه يعاني من بعض الأشياء؟
0: جدا يعني أكيد أكيد يعني وبشكل كبير جدا، يعني اليوم يعني الحمد لله كثير من المرضى التصلب المتعدد بيعيشوا حياة طبيعية ومنتجة، يعني بيدرسوا وبيعملوا بيتزوجوا ويمارسوا الرياضة وبيحققوا يعني أهدافهم مثل أي شخص آخر. يعني النظرة القديمة للمرض تغيرت كثيرا، يعني لأنه حس التشخيص أصبح أبكر والعلاجات أصبحت أكثر فعالية، وكلما يعني العلاج والمتابعة بدت مبكرا كانت فرصة السيطرة على المرض أفضل والمحافظة على جودة الحياة أعلى. فطبعا المرض يعني تختلف يعني من شخص لآخر، يعني قد تمر بعض الفترات بانتكاسات أو أعراض مزعجة مثل الإرهاق أو التنميل، لكن يعني مع العلاج المناسب ونمط الحياة الصحي تستطيع معظم المرضى التعايش مع المرض بشكل ممتاز.
1: نعم، ختاما دكتورة، أبرز النصائح اللي تودين توجيهها لمرضى التصلب اللويحي المتعدد؟
0: جدا يعني أنا يعني عندي كم رسالة عايزة أرسل إن شاء الله. بحب دائما يعني أرسل يعني رسالة مهمة، يعني أهم حاجة الدعم النفسي، بعدين الحياة الصحية زي ما ذكرت، الرياضة المنتظمة، النوم الصحي، الابتعاد عن التدخين، وأهم حاجة الالتزام بالعلاج، يعني كل عوامل بتساعد المريض إنه يعيش يعني باستقلالية وثقة كبيرة. بعدين أهم حاجة برضو بحب يعني إنه أذكر المرضى إنه ما يخافوا من التشخيص، لأنه الطب حس تطور كثير وبقت عندنا خيارات علاجية متعددة بتعطي أمل حقيقي، يعني تساعد المرضى على استمرار في حياتهم بشكل طبيعي إلى حد كبير. بعدين من يعني أهم يعني النصائح إنه أنا بحب أوصلها للمرضى إنه يعني لا تجعلوا التشخيص يعرف حياتكم أو يسرق طموحاتكم. اليوم المرض أصبح قابلا للسيطرة بدرجة كبيرة عند كثير من المرضى، خصوصا مع التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج. بعدين يعني برضو بنصح بالمتابعة المنتظمة مع الطبيب، يعني دي مهمة جدا، لأنه المتابعة المبكرة تساعدنا يعني نحن كاستشاريين أو يعني الأطباء اكتشاف أي تغيير وعلاجه بسرعة قبل أن يؤثر على حياة المريض. والالتزام بالعلاج مهم جدا حتى لو كان المريض يشعر بأنه بخير، لأنه بعض نشاط المرض قد يكون صامت ولا يظهر يعني بأعراض واضحة. وبعدين أحب أؤكد على الجانب النفسي، يعني أيضا يعني دي برضو من الأشياء المهمة جدا جدا، يعني وبحب دائما المرضى ما يهملوها، لا تترددوا يعني في طلب الدعم من العائلة والأصدقاء والمتخصصين عند الحاجة، لأنه الصحة النفسية يعني من الجزء أساسي من العلاج. يعني وأخيرا يعني رسالتي لكل مريض، يعني أهم شيء إنه لا تقارن نفسك بغيرك، لأنه المرض ده بيختلف من شخص لآخر. أهم حاجة إنه يعني تركز على نفسك وعلى ما تستطيع فعله وعلى الاستمرار في حياتك وأحلامك بثقة وأمل بإذن الله.
1: بإذن الله. الدكتورة عزة صديق أحمد، استشارية في قسم الأعصاب بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، شكرا لك دكتورة.
0: الله يديك العافية وشكرا لكم.
1: شكرا العافية. الله يعافيك.
0: الله يسلمك.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

600551222 مستمعينا للتواصل ورسائل نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. سناء سهيل الوالدان ركيزة البناء والاستقرار. أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة بمناسبة اليوم العالمي للوالدين أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج حضاري وإنساني متقدم في دعم الأسرة وتعزيز مكانة الوالدين، انطلاقا من رؤية القيادة الحكيمة التي تضع الإنسان والأسرة في صميم أولويات التنمية، وتؤمن بأن الأسرة المتماسكة تمثل الأساس في بناء مجتمع مزدهر ومستدام. أشارت معاليها إلى أن تمكين الوالدين ودعمهم يمثل استثمارا مباشرا في مستقبل المجتمع، وهو ما تحرص عليه دولة الإمارات على تكريسه من خلال تطوير منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات والبرامج التي تدعم

0: هاتفيا مستمعينا وللحديث أكثر عن اليوم العالمي للوالدين معنا الأستاذ خالد الكعبي استشاري أسري مؤسسة التنمية الأسرية. حياك الله أستاذي.
1: الله يحييك وبقيك أخوي أحمد, صبحكم الله بالخير جميعا.
0: النور والسرور, حياكم الله في برنامج استوديو واحد, يطول لي بعمرك. اليوم احنا حديثنا عن اليوم العالمي للوالدين, ولو نتكلم بداية عن كيف ممكن لهذا اليوم العالمي أستاذ خالد أن يجسد مكانة الوالدين كركيزة أساسية في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة؟
1: في البداية أخوي أحمد أرحب فيك وفي طاقم عمل البرنامج ومستمعين الكرام, وأنا سعيد جدا اليوم أني أكون جزء من برنامجكم المميز. في البداية اليوم العالمي للوالدين هو مش مجرد مناسبة أن نحتفل فيها بالأب والأم, هي تتعدى إلى أنها فرصة أن نستذكر فيها الدور العظيم اللي يقومون فيه في بناء الأسرة وتربية الأجيال, واللي بدوره يبني المجتمع ويحافظ على استقراره وتماسكه وديموميته. لو نقول أن أول شراكة في بناء هذه الأسرة تكون بين الزوجين, وبعد ذلك بانسجامهم مع بعض وتفاهمهم وأيضا شراكتهم في وضع القيم اللي بيمشون عليها في بناء الأسرة هذه, بعد طبعا إنجاب الأطفال يطلق عليهم لفظ الوالدين, وبالتالي هني يكونون في أول مدرسة في حياة الأبناء اللي هي الأسرة, وهذا الشيء اللي نحن متعارفين عليه جميعا. الوالدين هم أول ناس يعلمون الأبناء في الأسرة, يعلمونهم الاحترام, يعلمونهم آداب الحوار, يعلمونهم كيف أني أتعامل مع الناس. اليوم لو نستذكر مقولة أنا أحب دائما أقولها هذه, اللي هي أن أبنائنا ما يسمعوننا بقدر ما يشوفون شو نحن نسوي, وهالمقولة تعطينا مؤشر إلى أن فعلا التعليم والتربية مش فقط بالتلقين كثر ما هي تكون بالنمذجة. وفي دراسات أثبتت كثيرة جدا أن التربية بالنمذجة أفضل من التلقين, يعني أفضل من أني أنا أقول لابني أن هذا صح وهذا غلط, لأني أكون له نموذج إيجابي ونموذج حي أمامه في ممارساتي, في سلوكي, في معاملاتي وتعاملي مع الآخرين. وهذا الشيء يبدأ من الأسرة. اليوم الاحترام بين الزوجين والحوار الإيجابي يولد لنا أبناء واثقين من أنفسهم, أبناء يعيشون في بيئة آمنة مطمئنين, والعكس صحيح. فهذا هو الأساس القوي في بناء الأسرة المستقرة وأيضا في دعم استقرار المجتمع. فاليوم لو بغينا نقول أن إذا بغينا فعلا أسرة مستقرة, فدعم الوالدين, تمكينهم من أداء دورهم التربوي, هذا هو النقطة الأساسية والرئيسية فعلا في أن قوة العلاقة الأسرية وقوة الأسرة, وبالتالي يعني يساهم هذا الأمر في قوة المجتمع.
0: نعم, لو نتكلم يطول بعمرك عن الرسائل اللي يحملها عامل الأسرة في دولة الإمارات لتعزيز هذه الثقافة, ثقافة البر بالوالدين والاهتمام فيهم.
1: نعم, طبعا مثل ما تفضلت قبل شوي أخوي أحمد, قلت أن الهدف الأساسي من عامل الأسرة اللي هو تعزيز الروابط الأسرية, وتمكين الأسر من النمو يعني باستقرار والمحافظة على الهوية وهذا الأشياء. اليوم اختيار عامل الأسرة أصلا كمسمى يعني هذا بروحه يحمل رسالة عميقة جدا.
0: صحيح,
1: هي أن التنمية الحقيقية من وين تبدأ؟ من داخل البيت. اليوم نحن ولله الحمد احمد الله على البلد السخي اللي نحن نعيش فيه, واللي ينظر للأسرة باعتبارها أساس الاستقرار الاجتماعي. أيضا أن عامل الأسرة يدعونا جميعا إلى أن فعلا نبدأ بإبراز الاهتمام بالعلاقات الأسرية, تعزيز ثقافة البر والتقدير, وأيضا الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة. اليوم بر الوالدين ما يحتاج أني أترياهم لين يكبرون.
0: نعم.
1: ترى

0: هذا، وهذا أيضا مش شيء فقط أخلاقي أو ديني.
1: نعم.
0: بالعكس هذه قيمة نحن لو لو لو أن فعلا غرسناها في نفوس أطفالنا أو أبنائنا بيصير عندهم بدل القيمة اللي محصورة بوقت معين أو بمدة زمنية أو بمكان معين، لا بيكون لهم نمط حياة مستمر ومستدام في جميع تعاملاتهم وفي يعني جميع مراحل حياتهم. اليوم أخوي أحمد لو نشوف أن الآباء والأمهات اللي ممكن أنهم يعملون بساعات طويلة على أساس أنهم يوفرون احتياجات عيالهم، يعني ما يخلون شيء قاصر على أبنائهم، هذا الشيء يشعرهم بالأمان بالطمأنينة في أنهم فعلا وفروا الاحتياجات، يشعرهم بالسعادة أني أنا فعلا كأب أو كوالدين معا لو صح التعبير، أن نحن فعلا وأدينا أدوارنا من الناحية المعنوية ومن الناحية المادية ومن الناحية التربوية. هذا الشيء يعتبر ممكن من الأدوار اللي هي للوالدين، ولكن مقدار السعادة ترى ما تقاس بمثلا أن يوم بييني ولدي راد من العمل أو راد من الجامعة بيشاركني لو تفصيلة بسيطة من يومه، بيشاركني مثلا في استشارتي في شيء معين، أو مثلا وده يتخذ قرار وبيشاركني فيه. هذه اللي فعلا تعطيني السعادة الأكبر. نعم. هذه اللي بتحسسني بمكانتي، بتحسسني بقيمتي، بتحسسني بأن دوري ما زال مهم، كلمتي ما زالت مسموعة، أنا موجود. أيضا البنت مثلا المتزوجة وبترد لبيت أهلها تحكي مثلا حق أمها عن مثلا رحلة راحتها مع زوجها وعيالها، وأن أنا شفتكم معاي، تخيلتكم معاي في هذا المكان. هني صح أنت مش معانا بس نحن حاضرين معاك وين ما تكون.
1: نعم.
0: هذا يشعر أن فعلا عيالنا برهم فينا يتخطى حدود أنهم فقط معانا أو يوفروا لنا الاحتياجات المادية فقط.
1: جزاكم الله خير على هذا الكلام الطيب أستاذ خالد، وهذا اليوم الجميل، ونحن ننتفع كذلك بهذه الأيام في دولة الإمارات على ترسيخ هذه العادات الطيبة عندنا في مجتمع دولة الإمارات.
0: نعم أكيد.
1: أستاذ خالد الكعبي استشاري أسري بمؤسسة التنمية الأسرية، شكرا لك.
0: الله يسلمك أخوي أحمد، وأنا أشاكر لكم على الموضوع الجميل اللي اليوم أثريتونا فيه، والفرصة المميزة اللي سنحت لي أني أتحاور معاك الحوار الإيجابي والطيب، وإن شاء الله أنه يعني قدمنا شيء يرضي
1: لائقة
0: المستمعين.
1: جزاكم الله خير، الله يحفظكم وعليكم مكسور. شكرا.
0: الله يحفظكم.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي إف إم عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

0: عودة لكم مستمعين من جديد على 600-551-222 ورسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. رسائلكم النصية مستمعينا نشوف. طيب اللي قلت له ما عرفت شو تقصد بالمسج، أرسل المسج ثاني يقول عليكم السلام ورحمة الله، ليش دائرة النقل، عندي استفسار، ليش دائرة النقل ما تنظم المواقف في الطب الوقائي في أبوظبي؟ طيب أنا ما أعرف تفاصيل الأمر بصراحة، ولكن نشوف الموضوع إن شاء الله وياهم. إحنا معانا مستمعينا هاتفيا عمر صلاح عبد الكريم، رئيس قسم خدمة العملاء بالإنابة بإدارة تطوير الأعمال بصندوق خليفة لتطوير المشاريع. حياك الله أستاذي. أستاذ عمر
1: حياك الله أخوي أحمد، يا مرحبا،
0: أهلا وسهلا، نورت برنامج استوديو واحد، الله يحفظك.
1: النور نورك طويل العمر، صبحكم الله بالخير جميع.
0: بالنور والسرور، حياكم الله، يطول بعمرك. حديثنا اليوم عن مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال بالتعاون مع جائزة شيخ خليفة للامتياز.
1: نعم.
0: ونتكلم عن كيف تسهم مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قادرة على المنافسة والنمو بداية.
1: نعم. بالبداية طول العمر، المسابقة مو بمجرد منصة لعرض الأفكار، هي مسار متكامل يرافق رواد الأعمال في جميع مراحل رحلتهم، بداية من الفكرة وصولا لفرص التوسع في الأسواق المحلية والعالمية، وانطلاقا من أهدافنا اليوم في صندوق خليفة لتطوير المشاريع المرتكزة على تمكين المشاريع الوطنية ودعم رواد الأعمال الإماراتيين من النمو والتوسع والمنافسة. يمر المشارك بخمس مراحل، هي التقديم والتدريب المكثف، تطوير النموذج، التوجيه، وصولا للعرض أمام مستثمرين حقيقيين وقادة قطاعات ومسؤولين حكوميين. طبعا تقدم المسابقة للفائزين حزمة متكاملة من الدعم تشمل جوائز نقدية وعينية بقيمة تجاوز 1,000,000 درهم، إضافة لتوفير مساحات عمل وأدوات تمكين رقمية واستشارات رفيعة المستوى، وهذا اللي يساعد في أن يخرج رواد الأعمال الفائزين في نهاية المسابقة بمشاريع جاهزة لدخول السوق بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. نعم. اليوم نشوف نحن، يطول بعمرك، اهتمام متزايد بقطاعات مثل التكنولوجيا المالية والطاقة والزراعة وغيرها. إلى أي مدى تعكس المسابقة أولويات الاقتصاد المستقبلي في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام؟
1: المسابقة بإذن الله تعالى مصممة وفقا لاستراتيجية واضحة، هي تستهدف قطاعات التكنولوجيا المالية والطاقة والزراعة، وهي بالضبط القطاعات اللي تستهدفها رؤية أبوظبي لتنويع الاقتصاد الوطني. كما تستقطب المسابقة أفكار تتوافق مع تحديات القطاعات المستهدفة ومطالبات السوق، وتمتلك آفاق للتوسع. ودورنا نحن اليوم في صندوق خليفة هو تفكير تحويل الأفكار المبتكرة في هذه القطاعات إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، وهذا اللي يخلي المسابقة أداة فعالية لتسريع التحول الاقتصادي، مو بمجرد مبادرة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين.
0: نعم. يطول بعمرك، كثير من رواد الأعمال يواجهون بعض التحديات في الانتقال من الفكرة إلى السوق، كيف هذه المسابقة ممكن تساعدهم على تجاوز هذه المرحلة عمليا؟
1: المبادرات والمسابقات اللي نطلقها في صندوق خليفة لتطوير المشاريع بإمكانية توفير الدعم المادي للمشاريع الناشئة، تتميز هذه المبادرات بدعمهم. لكن في هذه النسخة من المسابقة بالتعاون مع جائزة الشيخ خليفة للامتياز تقدم التمويل كجزء من منظومة أشمل وأوسع، الفائزين بيحصلون على معسكرات تدريبية مكثفة تركز على ملائمة المنتج للسوق واستراتيجيات النمو والجدوى التقنية، بالإضافة أن 15 متأهل للحصول على توجيه متخصص في العروض التقديمية وفرص التواصل المباشر مع الشركاء. وهذا بالطبع يعني باختصار أن بنكون معاهم يد بيد للبدء في مشاريع مبتكرة تسهم بنمو وتنوع الاقتصاد الوطني بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. الرسالة ختاما أستاذ عمر اللي تودون توجيهها صندوق خليفة لأصحاب المشاريع والأفكار المبتكرة اللي ما زالوا مترددين في خوض هذه التجربة والتسجيل؟
1: نحن مثل ما أعلننا سابقا باب التقديم مفتوح حتى 5 يونيو 2026.
0: نعم.
1: وشروط المسابقة بسيطة، هي متاحة لكل رائد عمل إماراتي مقيم في أبوظبي والعين أو الظفرة يبلغ من العمر 18 سنة وفوق، وعنده فكرة أو نموذج أولي قابل للتطبيق ضمن القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والزراعة، التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والطاقة. بالختام أنا أدعو جميع رواد الأعمال الإماراتيين لاغتنام هذه الفرصة المميزة اللي تجمع بين التمويل والتدريب والاعتراف المؤسسي والمشاركة في المسابقة اللي تشكل بوابة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني من جهة وتمكين رواد الأعمال من جهة ثانية.
0: الأستاذ عمر صلاح عبد الكريم، رئيس قسم خدمة العملاء بالإنابة بإدارة تطوير الأعمال صندوق خليفة لتطوير المشاريع، شكرا لك أستاذي.
1: الشكر لك أخوي والجميع الإخوان القائمين.
0: الله يحفظكم، شكرا.
1: نعم.

استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: 600-551-222 مستمعين للتواصل هاتفيا والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. هذا الخبر بشارة ما شاء الله. ارتفاع معدل ممارسة النشاط البدني في أبوظبي إلى 60% ما شاء الله. أعلنت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي نتائج الدورة الرابعة من استبانة النشاط البدني والرياضي لإمارة أبوظبي لسنة 2025 اللي أظهرت تحسن ملحوظ في مؤشرات ممارسة النشاط البدني والوعي المجتمعي بالفعاليات الرياضية في انعكاس مباشر لجهود الإمارة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة مستدام. طيب في تفاصيل الأمر، بلغ عدد الاستجابات في دورة عام 2025 تقريبا 31,000 استجابة مقابل 21,000 في عام 2024، 10,000 تقريبا الفرق، و 19,000 في دورة عام 2023. إذن سنويا الاستجابات تزيد، ما يعكس التوسع في نطاق الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع عبر التعاون مع شركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات والكليات. كشفت نتائج الاستبانة عن ارتفاع معدل ممارسة النشاط البدني العام وفق تعريف منظمة الصحة العالمية إلى 60.3% مقارنة ب 53.5% في سنة 2024. تعرف منظمة الصحة العالمية النشاط البدني الكافي للبالغين بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً أو 75 دقيقة من النشاط البدني عالي الشدة. وارتفعت نسبة المواطنين اللي يمارسون النشاط البدني وفق التعريف نفسه إلى 54.3% مقابل 45.6% في العام السابق، وهو ما يعكس التقدم الملحوظ في معدلات النشاط البدني على مستوى المجتمع. هذه فائدة الحمد لله في دولة الإمارات في على مستوى إمارة أبوظبي بشكل خاص، المسارات الرياضية اللي موجودة حتى في المناطق السكنية، الممشى اللي موجود في كل مكان، دعم الرياضات بأنواعها. دائما نشوف أن الإعلام كذلك موجود ويدعم هذا الأمر، أكيد بما أن الصحة مرتبطة ارتباط قوي بالنشاط البدني والرياضة الروتينية المستمرة على صحة الإنسان، سواء كنت صغير بالعمر أو أكيد كل ما الإنسان كبر كل ما كان بحاجة أكبر إلى ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة الجسدية وأكيد النفسية. الإمارات تتصدر كذلك العالم في الذكاء الاصطناعي ما شاء الله. تصدر دولة الإمارات دول العالم في نسبة انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من سنة 2026، مسجلة نسبة 70% وفق تقرير صادر عن شركة مايكروسوفت، في إنجاز يعكس نجاح الرؤية الوطنية اللي تبنت مبكرا الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتوظيفها في مختلف القطاعات التنموية. أشار التقرير إلى أن معدل تبني الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ارتفع تدريجيا من 59.4% إلى 64%، ثم إلى 70.1% في أحدث النتائج، وهذا يخليها أول اقتصاد في العالم يتجاوز حاجز 70%، في حين لا تزال أجزاء كبيرة من العالم دون 10%. وبين أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجا في أساليب العمل والتعلم في مختلف أنحاء الدولة، مدعوما بأسس مصممة لتعزيز المرونة واستمرارية العمليات والنمو المسؤول. هاتفيا مستمعينا معنا الدكتورة سلمى سعيد الأحبابي، مدير إدارة الطب المساعد شبكة الصحة النفسية سكينة. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييك ويبقيك أستاذي.
0: أهلا وسهلا، نورتوا برنامج استوديو واحد.
1: تسلم، نورين فيكم إن شاء الله.
0: الله يحفظكم دكتورة. اليوم احنا نتكلم عن الصحة النفسية ولكن مخصصين لها موضوع الإجازات والعودة إلى العمل من بعد الإجازة. نحن في الأسبوع اللي فات كل عام وانتم بخير كان عندنا عيد الأضحى، وهذا الأسبوع اللي خذناه في دولة الإمارات الإجازة الجميلة. ليش بعض الموظفين يواجهون بعض الصعوبات لما يشوفون أن اليوم دوام أو باكر دوام، يرجعون إلى الروتين، روتين العمل والتركيز من أول وجديد؟ شو الصعوبة اللي يواجهونها وليش؟
1: شوف أستاذي، هذا يعني من الطبيعي أن يشعر الإنسان ببعض الصعوبة بعد العودة من الإجازة، لأن العقل والجسم يكونان قد اعتادا على الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل والالتزامات اليومية. فمن تغيير أوقات النوم والروتين خلال الإجازة قد يؤثر بشكل مؤقت على التركيز والطاقة. وفي كثير من الأحيان يحاول بعض العودة بنفس الوتيرة العالية من أول يوم، وهذا قد يسبب شعور بالإرهاق أو التشتت. لذلك من المهم أن تكون العودة تدريجية ومرنة. وفي سكينة نأكد أن هذا الشعور طبيعي، وأن التوازن النفسي يلعب دور أساسا في استعادة التركيز والإنتاجية بشكل طبيعي.
0: نعم، لكن هل يختلف كذلك دكتورة من شخص إلى آخر؟ يعني ممكن مثلا أنا وصديقي مثلا في العمل ورجعنا، وكنا فعلا نواجه صعوبة في الرجوع إلى العمل ورجعنا إلى العمل، ولكن هل من الطبيعي مثلا أن أنا أخذ يوم واحد عشان أرجع على طبيعتي من أول جديد، في حين أن الشخص الآخر يأخذ فترة أطول حتى يعود إلى عمله الطبيعي؟
1: يختلف من شخص لشخص.
0: نعم
1: يختلف. نعم
0: إذا طبيعي يعني نقدر نقول.
1: نعم هذا طبيعي، هذا شيء طبيعي، مش إنه شيء مش طبيعي لا.
0: نعم، كيف نحافظ على المشاعر الإيجابية اللي اكتسبناها خلال الإجازة؟
1: يمكن الحفاظ على الأثر الإيجابي للإجازة من خلال الاستمرار ببعض العادات الصحية، مثل النوم الجيد، ممارسة النشاط البدني، تخصيص وقت للراحة أو العائلة حتى بعد العودة للعمل. كما أن تقليل الضغط على النفس والتركيز على التوازن يساعدنا على الحفاظ على الراحة النفسية لفترة أطول. وليس من الضروري أن تنتهي كل المشاعر الجميلة بانتهاء الإجازة، بل يمكن للإنسان أن يحمل معه هذا الشعور بالهدوء والتنظيم لحياته اليومية بشكل بسيط ومستمر. وفي سكينة إحنا نؤمن أن الصحة النفسية لا ترتبط بالإجازة فقط، بل بطريقة إدارتنا لحياتنا اليومية وتوازننا الداخلي.
0: نعم، كيف نحول العودة إلى العمل إلى فرص للنمو والتطور الشخصي دكتورة؟
1: هذا سؤال جميل. العودة للعمل قد تكون فرصة لإعادة ترتيب الأولويات والانطلاق بطاقة جديدة. بعد أي فترة راحة يصبح لدى الشخص مساحة أوضح للتفكير وتطوير أسلوب عمله أو أهدافه الشخصية والمهنية، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على الأداء والحياة بشكل عام. كما أن العودة بعقلية جديدة ووضع أهداف واقعية وبسيطة من البداية يساعدان الشخص على الشعور بالتحفيز بدل من الضغط أو التوتر. وفي سكين احنا نشجع دائما على خلق بيئة عمل تدعم النمو النفسي والمهني معا، لأن التطور الحقيقي يبدأ من التوازن والشعور بالاستقرار الداخلي.
0: ختاما دكتورة، الرسالة الإيجابية اللي تساعد الأفراد على النظر إلى العودة للعمل كفرصة وليس كعبء.
1: من المهم أن نتذكر أن العمل ليس فقط مسؤوليات وضغوط، بل أيضا فرصة للإنجاز والتطور وتحقيق الأهداف والتواصل مع الآخرين. وعندما ينظر الإنسان للعمل بهذه الطريقة تصبح العودة أخف نفسيا وأكثر إيجابية. وكذلك من المهم أن لا يضع الشخص توقعات عالية جدا على نفسه من أول يوم، لأن العودة التدريجية والتعامل بلطف مع النفس يساعدان على التأقلم بشكل صحي ومتوازن. وإحنا يعني نؤمن أن الاهتمام بالصحة النفسية والتوازن الداخلي ينعكسان بشكل مباشر على جودة الحياة والإنتاجية والاستقرار النفسي.
0: نعم، عودة حميدة لكل من عاد إلى العمل من بعد هذه الإجازة، وكل عام وانت بخير دكتورة، وشكرا على هذه المعلومات الطيبة.
1: وانت بخير وصحة وسلام، اشكركم.
0: شكرا دكتورة سلمى سعيد الأحبابي، مدير إدارة الطب المساعد بشبكة الصحة النفسية سكينة، شكرا لك.
1: شكرا شكرا.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: استوديو واحد. استوديو واحد برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

6005512 مستمعينا ورسالة نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. كيو موبيلتي تطلق المواقف الذكية بالدفع التلقائي عبر درب. نشوف تفاصيل هذا الخبر. أعلنت كيو موبيلتي عن إطلاق تجربة جديدة للمواقف الذكية في إمارة أبوظبي، تتيح الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في تطبيق درب، وذلك ضمن خطوة نوعية تهدف إلى تطوير تجربة الوقوف وتقديم حلول تنقل رقمية أكثر سهولة وكفاءة وارتباطا باحتياجات المستخدمين اليومية. تعتمد الخدمة الجديدة على منظومة تقنية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات، وبدء مدة الوقوف تلقائيا عند دخولها، ثم احتساب الرسوم وخصمها مباشرة من محفظة الدرب عند مغادرة المركبة، من دون الحاجة إلى إرسال الرسائل النصية أو استخدام الأجهزة، أجهزة الدفع أو مسح رموز الاستجابة السريعة أو اتخاذ أي إجراءات يدوية. هذا كله يوفر تجربة ذكية متكاملة بدون أي جهد للمستخدم. أكدت كيو موبيلتي للمستخدمين أهم

أهمية توفر رصيد كافي في محفظة الدرب الإلكترونية قبل استخدام الخدمة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود كيوموبيليتي لتوسيع نطاق حلول المواقف الذكية في أبوظبي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل تدريجي للخدمة في قطاعات مختلفة من المدينة وعدد من مواقع المواقف الخاصة، بما يدعم التحول نحو خدمات رقمية أكثر كفاءة وسلاسة. تتوفر الخدمة في مرحلتها الأولى ضمن عدد من المواقع الحيوية في إمارة أبوظبي. طبعا هذا المشروع يجسد التزام كيوموبيليتي بتحويل الابتكار إلى حلول عملية ذات أثر مباشر على حياة المجتمع، من خلال تطوير خدمات تنقل رقمية متكاملة بدون أي جهد، ترتكز على الراحة والشفافية والكفاءة التشغيلية. ويعزز المشروع كذلك مكانة أبوظبي كأحدى المدن الرائدة في تبني التقنيات المتقدمة وتطوير منظومة تنقل ذكية ومستدامة تلبي تطلعات المقيمين والزوار. بالنسبة للرسائل النصية مستمعينا، طيب نحن وصلنا عند هذا الرجل المتقاعد، طيب بنشوف إن شاء الله يتكلم عن الإسكان، القرض الإسكاني. طيب نتواصل وياك إن شاء الله. نشوف، يطول لي بأعماركم. أحمد تم التواصل معك وإن شاء الله أن أمورك طيبة بإذن الله. أم حمزة الله يعافيك وكل عام أنت بخير كذلك إن شاء الله، تم التواصل أتوقع. عليكم السلام، حاطين رقم تليفونهم إن شاء الله نتواصل معاكم. طيب عليكم السلام بخصوص عندي، طيب تم التواصل إن شاء الله. نشوف بعد سعاد، حياك الله، سيتم التواصل بإذن الله. نشوف هني الموضوع للحين في اللجنة، طيب نتواصل معكم إن شاء الله. وعندي موضوع في شركة طاقة للتوزيع بالعين، طيب بنيت استراحة نظامية في المزرعة، طلبت توصيل الكهرباء حسب المخطط من طاقة تحتاج 3 كابلات. طيب بتكلفة 130,000، ذلك لبعد غرفة الكهرباء المقترحة من طاقة، مع العلم أنه يوجد تيار مجمع دي بي بالقرب من الاستراحة ويخدم كل المزرعة بتكلفة أقل. طيب راجعت الشركة ولكن ما في نتيجة. طيب يا أبو هزاع نتواصل وياك إن شاء الله ونشوف تفاصيل الأمر بإذن الله. احنا مستمعين الرسائل النصية والبريد الإلكتروني حتى بعد انتهاء البرنامج تقدرون أكيد ترسلون رسائلكم، سواء عبر الرسائل النصية مسج على 3544، تكتبون موضوعكم بإيجاز الاسم الرقم إن شاء الله بنتواصل معاكم في وقت آخر من بعد انتهاء الحلقة، وكذلك عبر البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae تقدرون كذلك ترسلون نفس الأمر نفس الموضوع بإيجاز والرقم حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله. قبل الختام مستمعينا، آخر خبر نأخذه لليوم، مركز أبوظبي العقاري يعلن عن وقف الزيادات الإيجارية مؤقتا. أعلن مركز أبوظبي العقاري عن إجراء مؤقت في إمارة أبوظبي يقضي بتجديد جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية بنسبة زيادة 0% طوال فترة سريان الإجراء. أضاف المركز عبر حسابه على منصة إنستغرام، كما تبرم عقود الإيجار الجديدة للوحدات العقارية التي سبق تأجيرها بالقيمة الإيجارية ذاتها الواردة في آخر عقد إيجار مسجل للوحدة. طيب هناك بعد خبر، ولكن احنا اللي يضيق الوقت راح ناخذ إن شاء الله يوم غد، عن مسبار الأمل يبني أول أرشيف مناخي رقمي عربي للمريخ. لقاءاتنا لليوم مستمعينا ولقاءاتنا دائما إن شاء الله تتجدد معاكم في برنامج استوديو واحد، هذا البرنامج اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء، عبر أثير أبو ظبي FM وكذلك تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لهذا البرنامج وغيرها من البرامج عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد في نفس التوقيت. تحيات جاسم محمد، أحمد العبيدلي، علي سبت، شمس زعابي، نلقاكم على خير، في أمان الله.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

انجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
4: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقرار

0: قراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: في دولتنا.
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: كلمة
1: استكثرك وقتي علي وفداك، عادت زماني كل ما طار هول.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أبو ظبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش غدا أعمال مؤتمر أرقام كابيتال السنوي 13 للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه شركة أرقام كابيتال على مدى يومين في مركز دبي المالي العالمي. تستضيف العاصمة أبوظبي في 22 من سبتمبر المقبل معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية، ويهدف المعرض إلى تعزيز قطاع الدفاع في دولة الإمارات مع التركيز حول تعزيز الشراكات داخل الدولة. أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الأردني التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة تبادل، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة عمان. ينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من الأول وحتى الثالث من سبتمبر المقبل، وهو حدث بارز مخصص لقطاع الكهرباء والطاقة في الشرق الأوسط. اطلعت اللجنة العليا للتكامل الرقمي في الشارقة على مستجدات تنفيذ مبادرات التحول الرقمي في الإمارة، واستعرضت أبرز الإنجازات المحققة منذ الاجتماع السابق إلى جانب عدد من التوجهات الوطنية والعالمية المؤثرة في مسيرة التحول الرقمي، بما في ذلك التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وما تتيحه من فرص لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: أبو ظبي أف أم.
1: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الأهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. شدد وزير الخارجية الفرنسي جان بارو اليوم على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان في وقت تواصلت فيه المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن هدنة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أمس أنها نفذت ضربات دفاعية استهدفت مواقع رادار إيرانية ومراكز قيادة وتحكم بالمسيرات في إيران. وذكرت سنتكوم في بيان لها أن القصف الذي استهدف منطقتي غوروك وجزيرة قشم يومي السبت والأحد يأتي ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. أعلن الجيش الروسي اليوم تنفيذ ضربة كبيرة استخدمت فيها صواريخ فرط صوتية مستهدفة مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني. وكانت السلطات الأوكرانية أفادت بقتل 9 أشخاص في هجوم روسي واسع النطاق على عدة مناطق من أوكرانيا. نهاية موجزنا الدولي، شكرا على حسن المتابعة.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً، مواطنون ومقيمون

صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة سيرجيو ماتريلا رئيس جمهورية إيطاليا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون 12 لسنة 2026 في شأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. حدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في الإمارة وتنميته وتطويره بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتميا وعلى أسس واضحة وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. تنطلق غدا في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع بمشاركة دولية واسعة تضم مسؤولين وصناع قرار وأكاديميين وقادة مؤسسات دينية وإعلامية من مختلف دول العالم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا.

آن الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تبدأ الموسيقى، اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM، خلها دوم في البال.

بحار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: عرية أن تضع نفسك
2: ماذا أراد تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك عبد العزيز.

0: أذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
0: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها.
2: هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟
1: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
3: هذا شو قاعد يقول؟
4: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
3: يلا يلا قم.
0: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
5: أنتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
5: أنتم
0: وابتعد عنا.
5: هذا القيام.
0: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
2: والسماح للكفرة بالتجوال.
0: كله تحريض بتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي. أنا أقدم هذا البلاغ. لجل الوطن. لجل الوطن. لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية. قرقاش يؤكد ندفع جميعاً ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
8: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
7: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة سيرجيو ماتريلا رئيس جمهورية إيطاليا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة الممثلتين إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتريلا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة الممثلتين إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون 12 لسنة 2026 في شأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. حدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة دبي وتنميته وتطويره بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية في الإمارة تنظيم تقديم هذه الخدمات وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر والمساهمة في دمجها في المجتمع وتحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين في دبي وجعل الإمارة المكان الأفضل للعيش والعمل. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. وقال معاليه عبر إكس:
9: من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق ندفع جميعا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة، وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
7: إنجاز عسكري دولي جديد يضاف إلى سجل الوطن. كرمت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث

0: منحته وسام قيادة العمليات الخاصة الأمريكية تقديراً لإسهاماته البارزة في هذا المجال ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. جاء ذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في قاعدة ماكدل الجوية في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية. ويمنح الوسام الذي يقلده قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية إلى الأفراد الذين يقدمون إسهامات بارزة في مجال العمليات الخاصة بمن فيهم الشركاء الدوليون الداعمون للمهام المشتركة. ننتقل الآن إلى الأخبار الدولية مع الزميل هيثم حمدان.
1: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الأهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. شدد وزير الخارجية الفرنسي جان بارو اليوم على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان في وقت تواصلت فيه المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن هدنة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أمس أنها نفذت ضربات دفاعية استهدفت مواقع رادار إيرانية ومراكز قيادة وتحكم بالمسيرات في إيران. وذكرت سنتكوم في بيان لها أن القصف الذي استهدف منطقتي غوروك وجزيرة قشم يومي السبت والأحد يأتي ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. أعلن الجيش الروسي اليوم تنفيذ ضربة كبيرة استخدمت فيها صواريخ فرط صوتية مستهدفة مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني. وكانت السلطات الأوكرانية أفادت بقتل 9 أشخاص في هجوم روسي واسع النطاق على عدة مناطق من أوكرانيا. نهاية موجزنا الدولي، شكرا على حسن المتابعة.
0: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية. غرغاش يؤكد ندفع جميعا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في

0: تسجيله الأخير.
1: أولي بأمرك وكافة النبي يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن. نفديك بالأرواح يا وطن.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: قررنا الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورة

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة سيرجيو ماتريلا رئيس جمهورية إيطاليا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون 12 لسنة 2026 في شأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. حدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في الإمارة وتنميته وتطويره بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتميا وعلى أسس واضحة وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. تنطلق غدا في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع بمشاركة دولية واسعة تضم مسؤولين وصناع قرار وأكاديميين وقادة مؤسسات دينية وإعلامية من مختلف دول العالم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي.

هناك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الأهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. شدد وزير الخارجية الفرنسي جان بارو اليوم على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان، في وقت تواصلت فيه المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن هدنة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أمس أنها نفذت ضربات دفاعية استهدفت مواقع رادار إيرانية ومراكز قيادة وتحكم بالمسيرات في إيران. وذكرت سنتكوم في بيان لها أن القصف الذي استهدف منطقتي غوروك وجزيرة قشم يومي السبت والأحد يأتي ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. أعلن الجيش الروسي اليوم تنفيذ ضربة كبيرة استخدمت فيها صواريخ فرط صوتية مستهدفة مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، وكانت السلطات الأوكرانية أفادت بقتل 9 أشخاص في هجوم روسي واسع النطاق على عدة مناطق من أوكرانيا. نهاية موجزنا الدولي، شكرا على حسن المتابعة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: صباح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متجر التجارية المفضلة في ريم مول واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه.

وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه، حموا أرضه وسكانه، وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي، وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة لحمها النكد.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحمل نتكلم

0: أبو ظبي أف أم.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكعبي، غناء عيضة المنهار.

نزل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: هذا الاتفاق، وهنا ليس أمام الإدارة الأمريكية إلا أن تتعامل مع هذا الملف. تحاول هنا الإدارة الأمريكية الضغط على إيران من قبل فصل تقريبا هذا الملف عن يد حزب الله، تحاول أن تتفاهم الآن مع لبنان الدولة وليس لبنان حزب الله عبر سحب البساط من حزب الله تقريبا، والتركيز على التعاونات الأمنية مع الجيش اللبناني وليس حزب الله. إذن هنا هنالك تحديات كبيرة كلها لا تصب حقيقة في إطار أذرع إيران في المنطقة، وإنما أيضا إنجاح هذا الاتفاق. وأيضا يحاول هنا أيضا الرئيس الأمريكي عندما نأتي إلى اتفاق جديد ليس نووي كما اتفاق هو الرئيس باراك أوباما، وإنما اتفاق إقليمي أمني عندما يتضمن أيضا أمن دول الجوار، دول الخليج التي تضررت بشكل مباشر جراء هذه الحرب والعدوان عليها. وأيضا هنالك ترتيبات وحسابات أخرى لكسر أذرع إيران في المنطقة، هذا الشيء لم يكن موجود أبدا في اتفاق أوباما، وهذا ما يسعى الرئيس الأمريكي لترويجه داخليا بأنه مارس ضغوطا أكبر على الإيرانيين.
3: دكتورة يعني رايدة، الرئيس الأمريكي يقول بأنه سوف يأتي باتفاق لا يشبه اتفاق أوباما عام 2015، هل نحن أمام نسخة معدلة أو أكثر تشددا إذا صح التعبير؟
2: هي أكثر تشددا طبعا بطبيعة الحال، ليس فقط فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وهنالك تفاصيل للبرنامج النووي. اتفاق أوباما كان أعطى بشكل مختصر، اتفاق أوباما أعطى الجانب الإيراني قدرة على التخصيب لكن 3% وليس أكثر، يعني هي حدود البرنامج السلمي، وهنالك مراقبة شديدة. لكن إدارة ترامب الآن تحاول نزع كافة البرنامج بشكل عام وليس فقط السلاح، أيضا تحاول نزع البرنامج السلمي، وهنا ما تحاول المفاوضة عليه إيران. فيما يتعلق بأذرع إيران في المنطقة، هذا الشيء لم يتطرق له الرئيس أوباما، وتطرق له الآن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة ترامب وبضغط أيضا من الجانب الإسرائيلي. وبالمناسبة يعني إسرائيل لم تتدخل مع اتفاق أوباما 2015، لكن هذا الاتفاق الآن مع الجانب الإيراني هو أيضا بصياغة إسرائيلية أيضا.
3: نعم صحيح.
2: ولا ننسى أبدا فيما يتعلق بنقل الأموال، كانت مشكلة الرئيس الأمريكي وهو قالها عدة مرات بأن الرئيس أوباما رفع الأرصدة أو الأصول المجمدة الإيرانية، وهي أموال طائلة ذهبت عبر طائرات بوينغ إلى طهران، وبناء عليها استعادت قدرتها العسكرية طهران. هذا الشيء لا يريد أن يكرره الرئيس الأمريكي على الأقل في الفترة الأولى من الاتفاق، وهذا هو الفرق الواضح، السيولة المادية، رفع الأصول، العقوبات تدريجيا، وهي العلامة الفارقة.
3: دكتور عمر البيطار، دبلوماسي وسفير سابق، في الوقت الذي تتحدث فيه طهران عن الحوار، عن التفاوض، تتعرض دولة الكويت الشقيقة لهجمات متكررة، هجمات إرهابية بالصواريخ والمسيرات، كيف يمكن الجمع بين خطاب التفاوض وسلوك التصعيد الإرهابي؟
4: لأن يجب أن نفهم ما هو الوضع داخل في إيران. هناك فريق الحرس الثوري والملالي هم يحكمون الدولة، وجه الحكومة في إيران ليس له تأثير يملى عليه ما يجب أن يفعله، وبالتالي ليست هناك أي ثقة في هذا النظام، لأنه يستطيع في أي لحظة أن يشتبك عسكريا أو أن يلقي بالقذائف على أي من دول الخليج. حبيت بس أعقب شوي على اتفاق أوباما، هذا جدا مهم، ربما مرتبط في القضية. أنا لدي وجهة نظر مختلفة عن هذا الأمر. ما جاء باتفاق أوباما حقيقة هو اجتماع جون كيري ومحمد جواد ظريف في عمان، كان هناك لقاء سريا رتب، كانت تنادي إيران دائما بإدخال قضايا المنطقة في الاتفاق، وحصل أن اتفقوا في عمان على أن يدخلوا قضايا المنطقة حتى يصلوا إلى الاتفاق الذي ذكرته الدكتورة بمجمله طبعا. إلا أن الموضوع وضح بعد ذلك من سلوك إيران التي ادعت أنها هيمنت على 4 عواصم عربية، وكان تبجحا طبعا هو القناعة كانت بأن هناك المفاوضة، نحن سنحارب لكم الإرهاب وسنعطي أمن إسرائيل في مجمل الموضوع، هذه كانت الصفقة. بالتالي هذا هو الذي يحاول اليوم ترامب أن يفككه، وليست قضية الأموال ولا قضية النووي بالتحديد، لأنها قضية فنية. القضية الفنية تعالج الآن، حتى الصين وروسيا يوافقون على أن إيران يجب أن لا تملك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال. القضية تقريبا هي محلولة، وهناك إجبار لهذا النظام أن يتخلى عن أي أحلام بأن يوجد أسلحة. بالتالي التاريخ مهم باستعراض التاريخ لنفهم المسألة التي نحياها اليوم والوضع الذي نراه أمامنا بقدر من التحليل المنطقي، وليس لدينا معلومات أكيدة عن ما سيحدث. إلا أن ترامب الآن اليوم مرتاح، يقول لك أوكي هم ما يريد يفاوض، مش مشكلة، أنا عندي الحصار. الحصار يكلف إيران مبالغ باهظة جدا، والسيطرة الآن بيد أمريكا، الحصار قائم. دولة الإمارات فاهمة أبعاد اللعبة العالمية، أبعاد التفاعل الإقليمي والعالمي، وبطبيعة الحال دول مجلس التعاون ككل هو النموذج الذي يسعى لإيجاده في هذه المنطقة، سواء كانت روسيا أو الصين أو أمريكا أو دول العالم.
3: سعادتك، اليوم الإمارات والكويت ودول الخليج تسعى إلى دفع الاستقرار وخفض التوتر، بينما الاعتداءات الإيرانية جاءت في توقيت قد تكون يعني من المستفيد إذا صح التعبير من هذه الضربات في هذا التوقيت، وأيضا فرص التهدئة.
4: سيدي الكريم، هذه إشارات يريد الحرس الثوري أن يرسل إشارة أن نحن مستعدون للقتال. ترامب أحر ما عندهم أبرد ما عنده، مش مشكلة، لأن الخسائر التي تكبدها النظام بالمجمل من قيادات، من بنية تحتية، من أنظمة، من مصانع، من يعني تحتاج إلى سنوات لإعادة بنائها. اليوم النظام في أزمة، وهناك ربما أنا قلت هذا الكلام من قبل، هناك فريقان داخل النظام، فريق وهو الحكومة الأضعف لأنه يملى عليه عقيدة الملالي وإرادة الحرس الثوري، وأحمد وحيدي هو الذي يحكم، وأنا أستبعد أن يكون خامنئي فاعل في هذه اللعبة من إصابته، إذا كان حيا فإصابته لن تمكنه من اتخاذ القرارات السليمة ما سمعناه عن حالته الصحية. وبالتالي الحرس الثوري والنظام بالداخل كلاهما متشدد، إنما هم يسعون إلى البقاء، يعني حماية وجودهم. الفريق الأول يرى أن التهديد الداخلي أكبر من التهديد الخارجي، بمعنى أن التحدي الاقتصادي والحالة المعيشية داخل إيران ضاغطة جدا، إلى درجة أنه حتى لو انتهت سيسقط النظام. الفريق الآخر يرى أنه مستعد لمواصلة القتال، وهذه اللعبة التي يديرها الرئيس ترامب ذكية جدا، يبقي النظام لا هذا ولا ذاك ويبقيه تحت الضغط.
3: دكتورة رائدة، في واشنطن ترامب يرفض الإفراج عن الأموال الإيرانية وتخفيف العقوبات قبل التنفيذ الكامل يعني للتعهدات الإيرانية، هل أصبح مبدأ التنفيذ أولا ثم المكافأة هو جوهر السياسة الأمريكية الجديدة؟
2: أعتقد نعم، وهذا هو الفرق بينه وبين يعني الإدارات السابقة الأمريكية. هنا نعود مجددا للنقطة الأولى، لا ثقة لدى الإدارة الأمريكية الحالية بالسلوك الإيراني ولا بالنظام الإيراني. هنالك أمور عملية تريد الإدارة الأمريكية أن ينفذها الجانب الإيراني، بعد ذلك سيكون هنالك رفع تدريجي للعقوبات وإفراج تدريجيا أيضا عن الأموال المجمدة. عندما نتحدث عن الأموال المجمدة تقريبا أو الأصول المجمدة الإيرانية، هي تتراوح ما بين 100 إلى 120 مليار، كدفعة أولى تريدها إيران تقريبا 24 مليار، متوزعة يعني أو موجودة في عدة دول مثل قطر، العراق، كوريا الجنوبية، الهند وغيرها من الدول الأخرى حول العالم. هذا الشيء لا يريده أن الكاش، يعني لا يريد ترامب أن يرسل أي من هذه الأموال دون مراقبة أو تنفيذ الجانب الإيراني لبنود الاتفاق التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا أو خلال الفترة هي 60 يوم. هذه 60 يوم هي ستكون يعني حسن نية، إذا ما تم يعني تطبيقها سيكون هنالك إفراج على درجات وأيضا رفع العقوبات أيضا على درجات. إذن هنا الرئيس الأمريكي يضع الكرة في ملعب الجانب الإيراني، إذا كنتم ستلتزمون بما هو موجود أو ما سيتم الاتفاق عليه ستكون هنالك فعلا المكافأة. وهنا قد يستطيع الرئيس وقتها إعلان يعني نصرا كبيرا، خصوصا إذا ما تضمن الاتفاق جوانب أخرى تطرق لها الرئيس الأمريكي خلال فترة العيد، إذا كنت تتذكر يعني عندما قال عن الاتفاقيات الإبراهيمية وكيف يمكن أن يكون اتفاقه أعظم بعيدا فقط عن النووي وليس فقط أذرع إيران في المنطقة وإنما سلام في المنطقة، وقد تدخل أيضا إيران هذا المجال. هو يريد أن يوسع يعني من جملة هذه الإنجازات.
3: نعم دكتور عمر البيطار، هل أصبحت مشكلة إيران اليوم مع جيرانها العرب أكبر من مشكلتها مع الولايات المتحدة نفسها؟
4: التاريخ يقول لك أن يجب أن نفهم تركيبة إيران بالداخل. بالداخل الإيراني هناك قوميات، الفرس يشكلون تقريبا 50% من مجمل القوميات، لكن العداء الفارسي للعرب قديم وربما هو المحرك الأساسي لكل هذا العداء. إيران سبق وأن أعطت ضمانات أمنية لإسرائيل، سبق لإيران أن اشتركت وتعاونت مع إسرائيل في حربها على مع العراق. هناك تاريخ يجب أن نستحضره. من السهل جدا أن تعيد العلاقة مع أمريكا، لأن أمريكا كانت تاريخيا موجودة من أيام مصدق في إيران. هناك إعادة خارطة النفوذ في المنطقة تستدعي حقيقة إلى تدارك الموضوع من جميع الجوانب. الآن المرحلة القادمة إذا بقى هذا النظام واستمر أن يشكل تهديد على دول تهديد مباشر على دول الخليج القريبة المجاورة. نحن سياساتنا حسن الجوار، الحوار، السلام، التعايش،
3: تصفير الخلافات.
4: تصفير الخلافات. نحن نموذج، نحن
3: نؤمن بالتعايش وأيضا الوئام والحوار بين كل الشعوب.
4: سيدي الكريم، نحن قفاز من حرير بقبضة حديدية تغش بعض الناس القفاز الحريري.
3: جميل هذا التشبيه،
4: عرفت عليك. وبالتالي القبضة الحديدية لربما قالها وزير الدفاع الأمريكي أيام إدارة ترامب الأولى جيمس ماتس، قال الإمارات تشكل تستحضر من التاريخ نموذج اليونان الإغريق سبارتا التي لم تهزم من قبل الفرس عدة مرات بكل المعارك. مع صغر حجم هذه الدولة كانت تكسر دولة الفرس في كل مرة. الفرس لديهم ذاكرة، انطلاقهم في عدائهم لنا للأسف الشديد يفقدهم كثيرا من الفرص في إحياء، هم يدعون أنه يريدون جوارا مسالما حتى نضمن أمن هذه المنطقة، لكن الأقوال شيء والأفعال شيء آخر.
3: وكما قال سيدي صاحب السمو رئيس الدولة بأن الدول ليس بحجمها بل بإرادة رجالها.
4: صدق، صح، صدقة.
3: دكتورة رائدة، في واشنطن الخلاف بين ترامب ونتنياهو يبدو بأنه خرج إلى العلن بشكل غير مسبوق. هل أصبحت إسرائيل اليوم عقبة أمام استراتيجية ترامب لإنهاء الحرب أم هو خلاف وقتي سريع؟
2: بشكل عام يعني نتنياهو أو إسرائيل هي تنظر إلى الصراع أو الحرب على إيران الآن بشكل مختلف عما هو في المنظور الأمريكي. يعني الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية تنظر إلى هذه الحرب من عدة أمور، لها تربطها بأسعار النفط في العالم، تربطها بالاقتصاد الأمريكي، تربطها في الانتخابات التجديد النصفية، وهي تريد أن تتجنب فكرة الحرب الإقليمية أو الحرب الشاملة، بينما إسرائيل تركز على النظام الإيراني، يعني إنهاء النظام الإيراني، ترك بشكل جذري أيضا إنهاء البرنامج الباليستي للصواريخ، إنهاء بشكل جذري البرنامج النووي. يعني هنالك رؤية متطرفة نوعا ما يصعب تنفيذها عبر هذه الإدارة حقيقة. ليس هنالك يعني هنا طبعا هي الآن هي عقبة، لكن لا نستطيع أن نقول بأن هي عقبة طيلة الوقت بالنسبة للإدارة الأمريكية. هناك أهداف مشتركة يشتركون في الأهداف النهائية، لكن حاليا ما يحدث الآن في لبنان وما يجري من تصعيد إسرائيلي أمريكي نسمع عنه في وسائل الإعلام الأمريكية وأيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية، نعم الآن هي عقبة كبيرة، وتحاول الإدارة الأمريكية التهدئة الآن وربما تجاوز هذه العقبة. لكن السؤال الآن، هل يسمح الإسرائيلي للإدارة الأمريكية أن تقوم بتجاوزه؟ يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تصريحات بن غفير اليوم التي قال بأننا يعني انتهى الوقت الذي نستمع فيه إلى الرئيس الأمريكي، أيضا لدينا لبيد رئيس أو زعيم المعارضة الإسرائيلية أيضا انتقد بشكل كبير موقف ترامب واتصاله من نتنياهو، ولدينا أيضا مسؤولين آخرين في الإدارة أو في الجانب الإسرائيلي ينتقدون هذا الأمريكي، يعني الدور الأمريكي حاليا والتوبيخ الأمريكي لتل أبيب. هنا سنرى يعني كيف سينعكس ذلك على الملف اللبناني حاليا، لأنه الآن هو الطافح على السطح وهو ما يترقبه الطرفان.
3: ما هي أصداء هذا الخلاف بين ترامب ونتنياهو في في في في, في الأروقة الأمريكية؟ وأيضا من جانب آخر، هل تخشى الإدارة الأمريكية أن تؤدي أو يؤدي التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى انهيار المسار التفاوضي بالكامل مثلا؟
2: يعني إيران الآن هي ترى تماما بأن هنالك مشاكل ما بين الجانبين، وربما سيكون هنالك استغلال لهذه الخلافات وهذه الفجوات ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي عبر الضغط في الملف اللبناني، وسيكون هذا أيضا ربما يشكل فرصة للانهيار. إذا ما تحركت إسرائيل منفردة عن الجانب الأمريكي وقامت بالضغط أو قصف بيروت أو مثلا الضاحية الجنوبية أو لم تنسحب من المنطقة الأمنية شمال النهر الليطاني، ربما سيكون ذلك يثير امتعاض الولايات المتحدة وسيتم عرقلة هذه المفاوضات وتنهار، وهذا ليس مستبعد على الإطلاق، خصوصا بأن الجانب الإيراني هدد بالانسحاب، وهو فعلا يعني صباح اليوم قال بأن عبر الوسطاء توقفت الاتصالات، وهنا ترقب لما سيصدر من الإدارة الأمريكية. نعم الجواب بشكل مختصر نعم، بأن ما يجري حاليا قادر على إنهاء هذه المفاوضات وعودها مثل من البدء مرة أخرى، وربما تنضم إليها أو ترفق إليها بنود أخرى غير البنود المعهودة التي تعودنا عليها.
3: جميل. دكتور عمر، اليوم نتحدث عن الكثير من من من التناقضات وايضا كثير من المناطق الرمادية اذا صح لي التعبير من تصريحات الدول ومواقفها المختلفة. معالي الدكتور انور بن محمد قرقاش قال في تصريحات سابقة، المسؤولون الايرانيون اضاعوا فرصا كثيرة بسبب المبالغة في تقدير اوراقهم. هل نشهد تكرار ما يرتكبه المسؤولون الإيرانيون قادما؟
4: بطبيعة الحال نعم، لأنه خلينا أنا دائما عندما أحلل أحب أن أبدأ من الصورة الشاملة الكبرى، المسرح العالمي، وأعمل على تحليل الجزئيات فيما بعد. في اعتقادي أن هذا النظام استخدم منذ المجيء هذا النظام منذ 47 عام إلى سدة الحكم والسلطة في إيران، وهو يستخدم وحقيقة استخدم بطريقة ذكية جدا، لأنه هو فرق المنطقة فيما يسمى الآن بإعادة خارطة المنطقة الشرق الأوسط الكبير أو الجديد بمفهوم جديد يرسخ لمصالح الدول الكبرى في الحقبة القادمة. وبالتالي هذا النظام ربما هو غائب عن الوعي وغائب عن إدراك الصورة الاستراتيجية الجيوستراتيجية الشاملة على مستوى العالم. استخدم هذا النظام بدفع بمذهبية أو لنقل بأيديولوجية حققت الكثير من طموحات الفرس في الدول العربية ربما إلى هذا الحد. هذا الغياب العقلاني سيؤدي في النهاية إلى انهيار النظام إذا لم يتدارك. للأسف الشديد ليست هناك حكمة، ليس لدى النظام مصداقية، ليست لديهم إدراك بما يحدث. هم يكسبون أعداء اليوم إيران بأفعالها وتهدد بإغلاق مضيق باب المندب. كلا الحدثين يعني أن تسد مضيقين استراتيجيين للعالم، أنت تهدد مصالح عيش العالم، رزق العالم. وبالتالي إيران تتكلم عن أحلاف، ليس لا، الأحلاف الآن بدأت تنقص. هو الآن يشد ظهره بحلفين، سواء كان بلبنان وهو منتهي، لأن في لبنان بين فكي كماشة بين الإرادة الدولية والأمريكية تحديدا والحكومة اللبنانية، لأن أغلب الشعب اللبناني لا يريدون حزب الإيران أو تحكم

0: كم إيران بلبنان، لبنان بلد حر سيد مستقل، ركوب السلطة في لبنان هذا طبعا يفقد إيران أيضا مزيدا من اللا عقلانية. إيران يجب أن تنشغل في كيف تخرج من أزمتها بدلا أن تتشبث بأذرعها المنقطعة أو ردتها منقطعة، وأن يسد مضيق باب المندب بعد الحطام الذي أصاب الحوثيين. إذن هو كما نقول فيلير أو فشل في كلا المحورين. الآن هناك تخبط، ما قال الدكتور أنور هو حقيقي.
1: دكتور يعني دعنا نتحدث عن سيناريو آخر في حال تم الاتفاق بين واشنطن وطهران في الأصول الاتفاق، كيف سيكون المشهد بين منطقة الخليج وأيضا إيران؟ كيف سيكون المشهد في المواقف الرمادية التي كانت؟ كيف سيكون شكل هذه العلاقة بين إيران والخليج بشكل مباشر؟
0: سؤال جيد. كثر المحللين كل يقرأ قراءته، ولكن حقيقة هناك معلومات سرية ليست موجودة إلا لدى الاستخبارات، وفقط المالك للتخطيط هو يعلم ما سيحدث. فالأحداث، أمريكا لا تحارب لتنتصر ولا تحارب لتحتل بلد، أمريكا تدخل بعملياتها العسكرية لتغير الأوضاع، تسبب تغيير في الأوضاع إذا سمحت لي. هي موجودة في الكرة الأرضية، منقسمة الكرة الأرضية بالنسبة لها إلى خمس قطاعات. نحن نتحدث عن المنطقة المركزية Central Region، لديها قيادة مركزية، ونسمع ذلك بالأخبار أن القيادة المركزية قالت هي متصلة مباشرة مع الحكومة. هناك تخطيط مسبق لهذه المنطقة منذ زمن وأمد بعيد. إنجازات دول مجلس التعاون تدعو إلى حسد كثير من دول العالم. ما حققته الإمارات نموذج ليس له مثيل، هذا يثبت أن هذه الدولة عقلانية، هذه دولة لا فساد فيها إذا حققت كل هذه النجاحات. هذه الدولة نموذج تحسده إيران، تخاف منه، بل بالعكس نحن لا نخاف من إيران، إيران تخاف منا. ولذلك نحن نتوقع إذا أمريكا أبقت النظام سيكون نظام أضعف من السابق، ولكن سيشكل تهديد لدولنا ما لم يعد النظام إلى عقله ورشده وحكمته، ويصبح يعني يحترم حسن الجوار ويتحدث بلغة السلام التي نتحدث فيها، وسيكون له الكثير من المكاسب.
1: جميل. دكتورة رايدة في واشنطن، إيران علقت تبادل الرسائل عبر الوسطاء لكنها لم تنسحب من المفاوضات نهائياً، هل نحن أمام ورقة ضغط تفاوضية أم مؤشر على أزمة حقيقية في المحادثات؟
2: يعني على الأغلب الخيار الأول هي ورقة ضغط تفاوضية أكثر من كونها انسحابا كاملا من هذه المفاوضات. ببساطة يعني السبب، يعني ما الذي تمتلكه إيران إذا لم تتفاوض؟ سوف تخسر الكثير، ضغوط سياسية، ضغوط اقتصادية عفوا عليها كبيرة، لديها أيضا اقتصاد بدأ يتآكل وهو باعترافهم، لديهم حلفاء سواء كان روسيا والصين تضرروا بشكل مباشر من هذه الحرب، لديهم يعني الإيرانيين هنالك اختناق داخلي، وحتى لو كانت هي دولة مدربة على العقوبات وشق الأنفس لفترة زمنية طويلة إلا أن ذلك يجب أن ينتهي، فهي أمامها فقط أن تتفاوض، وهذا هو الباب الوحيد المفتوح أمامها. لكن فيما يتعلق بورقة حزب الله في لبنان، طبعا يعني هذه الورقة هي منذ البداية كانت واضحة جدا بأنها لن تتفاوض مع الجانب الأمريكي إلا إذا كان أذرعها جزء من هذه المباحثات، وهنالك كانت ضغوط أمريكية لفصل هذا الملف، لكن كان هنالك إصرار إيراني، لم يتخلى الإيرانيون عن أذرعهم في المنطقة سواء كان حزب الله في لبنان أو مثلا في العراق أو حتى اليمنيين، هنالك كان داعم بشكل مستمر، والآن نرى هذه الورقة مدرجة في البنود التي يجب أن يتفقوا عليها. لكن إلى أي مدى سيكون ذلك كافيا؟ إلى أي مدى سيكون هنالك تدخل إسرائيلي لمنع هذه الورقة، وخصوصا بأن هذه الورقة غير متفق عليها أمريكيا إسرائيليا؟ هذا ما الذي سوف نشهده اليوم أو ربما في الأيام المقبلة، خصوصا مع التصعيد غير المسبوق في لبنان. نحن يعني نتحدث عن لبنان بلد خسر أو دكتورة. أرواح أكثر من 3000 وأيضا أكثر من مليون نازح.
1: نعم، هناك حديث عن انقسامات داخل النظام الإيراني بين الحكومة والحرس الثوري، هل هي صحيحة أم هي

0: لعبة دبلوماسية أو سياسية تقال وتقارير إعلامية مفبركة بعد يعني هذه التطورات. هل نحن أمام بداية تسوية تاريخية تعيد إذا صح التعبير رسم توازنات المنطقة؟ ما يحدث ليس أكثر من إدارة مؤقتة للأزمة قبل جولة تصعيد جديدة، ولو باختصار دكتورة؟
1: يعني باختصار الآن الطرفان الأمريكي هنا وأيضا الإيراني يحاولان حقيقة تجنب وجود حرب كبرى، حرب شاملة تدخل فيها أطراف كثيرة، وهذا يختلف عن الرؤية الإسرائيلية. نحن الآن في مرحلة إدارة الصراع أكثر من تمدد هذا الصراع، وهنا يعني التقاط الأنفاس، هذه الفترات الزمنية أو هذه الهدن التي نسمع عنها من وقت إلى آخر عبارة عن إعادة الموضوع لكلا الطرفين، الجانب الإسرائيلي وأيضا ثلاثة أطراف حقيقة، الجانب الإسرائيلي والأمريكي والإيراني، وهنالك الحسابات تختلف، هنالك عوامل أخرى تدخل منذ هذه الحرب عندما بدأت في نهاية شهر 2، والآن نحن في هدنة في سبعة أسابيع من الهدنة.
0: دكتور عمر، اليوم هل إيران أمام لحظة تاريخية لتندمج في محيطها الإقليمي كدولة طبيعية، دولة صحية إذا صح التعبير؟ ولأي مدى نجحت دول الخليج وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة في فرض معادلة جديدة عنوانها احترام السيادة، عدم التدخل والمساس بأيضا سيادة دولنا وأيضا استقرار المنطقة بشكل مباشر؟
2: في اعتقادي أن إيران أو النظام في إيران شعر بضربة القبضة الحديدية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة صحيح نموذج كان يقال عنه أنه بيت من زجاج في أول ضربة سينهار، بالعكس هذا النموذج صمد، وهذا النموذج أحبط نظرية الردع الإيراني بنظرية الدفاع الفاعل عن أجواء الدولة، عن مكتسبات الدولة، والعكس هذا النظام الإيراني أدرك أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا يعني ما ينمزح وياها، ما ينلعب وياها. وبالتالي أنا في اعتقادي أن عودة الرشد لإنسان مجنون أحيانا مستبعدة إلا إذا عولج. فأعتقد الآن هناك أمريكا بحصارها لإيران تريد أن تحدث تغيير في المنطقة. دعني أتكلم بلغة الاقتصاد، هناك طريق الحرير بالنسبة للصين. أعتقد أن أمريكا ربما تندمج في مشروع الصيني، لأن زيارة ترامب إلى الصين كانت هناك جوانب مكشوفة ولكن هناك جوانب سرية بين الكبار. الكبار لن يدعوا هذا المسرح العالمي يحكمه أحد آخر، يعني هم يتحكمون لإبقاء وجودهم، وفي هناك تفاهمات وتوازنات غير مكتوبة وغير مقروءة، ولا يستطيع أحد إلا بالتحليل أن يصل إليها. في اعتقادي أن هناك اتفاق صيني أمريكي كبير سنرى أحداثه. أمريكا تريد أن تكسب من القطعة الجغرافية الجيو استراتيجية من رقعة إيران الجغرافية، من بترولها، من مواردها، من مكانتها، من موقعها الاستراتيجي مقابل الصين، مقابل روسيا. الروس لديهم مكاسب مما يحدث على الأرض. في اعتقادي أن هناك ربما مصلحة أن يظل هذا النظام غائب عن الوعي للبعض ولآخرين. نتمنى أن إذا كانوا هم فيهم بقى منهم من عقل أن يستديروا إلى السلم، أن يلبوا طلبات السلام، وأن يخططوا لإعادة إخراج الشعب الإيراني بقومياته الخمسة أو الست أو السبعة اللي موجودة في إيران. وإلا ربما أحد السيناريوهات أن يكون تقسيم لإيران في مرحلة لاحقة، تقسم ما بين الغرب والجنوب والوسط، البلوش العرب في غرب إيران، هناك التركمان، هناك الأذريين. وبالتالي وضع النظام في تقديري، لأن كل المحللين تقدير، ليس لدى محلل معلومات دقيقة، فكل قراءات من واقع التاريخ، وعندما تغيب التاريخ تفقد البوصلة. شكرا.
0: كل الشكر دكتور عمر البيطار، دبلوماسي وسفير سابق، شكرا جزيلا سعادتك. وأيضا كل الشكر للدكتورة رائدة حمراء المحللة السياسية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن ما هو المشهد خلال الساعات القادمة، وما هو موقع المنطقة الرمادية والدول التي ذهبت إلى هذه المنطقة؟ كيف هو المشهد عندما يكون هناك اتفاق بين واشنطن وطهران. كيف هو المشهد عندما يعرفون من هو الأقوى؟ من الذي دافع عن نفسه؟ من الذي كان حريصاً على أمن المنطقة بكل مصداقية وشفافية وقوة وصمود ورجولة؟ الإمارات قلعة حصينة، في أمان الله.

0: بي اف ام
1: سما الامجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد اسد مغوار وله نظره ومن صغره على الفطره نعم وافي

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: رئيس الدولة ينعى المربي والمعلم الدكتور محمود القيسية. حمدان بن محمد يطلع على خطط دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المربي والمعلم الدكتور محمود أحمد القيسية. وقال سموه عبر إكس: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عنا خير الجزاء وخالص العزاء والمواساة لعائلته الكريمة. وأضاف سموه: كان من الرعيل الأول من المعلمين والمربين في الإمارات، وواكب نهضتها التعليمية منذ بدايتها، وعمل بكل إخلاص مع الشيخ زايد رحمه الله، وترك بصمة بارزة في مجال التربية والتعليم في الدولة. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تعزيز مرونة اقتصاد دبي يمثل أولوية استراتيجية لضمان استدامة النمو ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والشراكة الفاعلة. جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والتي اطلع خلالها على خططها لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة. ووجه سموه خلال تفقده سير العمل في الدائرة بمواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد في دبي ودفع عجلة نموه، مؤكدا أهمية التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة الإمارة مركزا عالميا رائدا للتجارة والسياحة والاستثمار. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. وقال معاليه عبر إكس:
2: من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق ندفع جميعا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة، وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
0: إنجاز عسكري دولي جديد يضاف إلى سجل الوطن. كرمت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث منحته وسام قيادة العمليات الخاصة الأمريكية تقديراً لإسهاماته البارزة في هذا المجال ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. جاء ذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في قاعدة ماكديل الجوية في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية. ويمنح الوسام الذي يقلده قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية إلى الأفراد الذين يقدمون إسهامات بارزة في مجال العمليات الخاصة، بمن فيهم الشركاء الدوليون الداعمون للمهام المشتركة. ننتقل إلى الأخبار الرياضية. الإمارات للدراجات يختتم النسخة 109 من جيرو دي إيطاليا بأربع انتصارات. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعينا في الاستوديو مع زميلي ميلاد موسى.
3: بالفعل الأمير اختتم فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية مشاركته في النسخة 109 من سباق جيرو دي إيطاليا محققا أربع انتصارات في المراحل المختلفة. تصدر فريق الجزيرة ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين بوصفه أعلى قيمة تسويقية بين جميع الأندية المشاركة بقيمة إجمالية بلغت 43 مليون يورو فاصل 33 مع ختام الموسم الكروي. وصل المنتخب السعودي إلى أوستن تكساس لبدء المرحلة الأخيرة من استعداداته لكأس العالم 2026، وسيفتتح المنتخب السعودي مشواره في النهائيات بمواجهة أوروغواي في ميامي ضمن منافسات المجموعات الثامنة. من جهته أجرى المنتخب البرتغالي تدريباته استعدادا لانطلاق مشواره في المحفل الكروي العالمي، وسيواجه المنتخب البرتغالي نظيره تشيلي يوم السبت قبل ملاقاة نيجيريا في العاشر من الشهر الحالي وديا. ختام رياضة مع خلف المرمى.
0: ميلاد حكايات كأس العالم، وصلنا لمونديال 1978، شو القصة اليوم؟
3: قصة مونديال طبعا 78، المونديال اللي حققت فيه الأرجنتين اللقب لأول مرة، ولكن رح نحكي اليوم عن مباراة منتخب فرنسا والمجر، صار فيها حكاية ظريفة. كان النقل التلفزيوني أميرة بالأبيض والأسود، ففرنسا بتلبس أزرق والمجر بتلبس أحمر. لما بدنا يطلعوا على النقل التلفزيوني رح يطلعوا الاثنين بلاك، فاقترح الفيفا أن واحد منهم يلبس لون احتياط فاتح، فالاثنين ما معاهم، فاضطر الحكم أنه يوقف المباراة. بعدين راحوا لنادي محلي اسمه كيمبرلي، نادي موجود بالأرجنتين، عنده ثياب مخططة بالأخضر والأبيض، واضطر المنتخب الفرنسي يلعب بقميص نادي محلي في الأرجنتين وفاز بالمباراة 3-1. كان فعل خير عليهم.
0: يعطيك العافية، شكرا ميلاد.
3: شكرا شكرا أمي.
0: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ينعى المربي والمعلم الدكتور محمود القيسية. حمدان بن محمد يطلع على خطط دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها
3: رية. أنا تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها، علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: كلمة أستكثرك وقتي علي وفداك، عدد زماني كل ما طار هون.
9: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
10: راجع بشوقي ولهفتي
9: أهوبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: فتح الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير الولا له الولا

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM

فرقاك مية وحالي نحل جسمي عليلك مالي على فرقاك مية وحالي نحل جسمي عليلك لا تفتكرني كنت مرتاح وانا على نار المليلك لا تفتكرني كنت مرتاح.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: خلها دوم في البال.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود. صوت النغم الأصيل. أبو ظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تنتسج أروع الأصوات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال
3: بلاد الخير كلمات سلطان المجلي الحان محمد بودلة غناء أحمد اللوغاني

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: هناك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
2: أيوة قولوا معاي، قولوا معاي. شكرا، أحسنتم.
3: شكرا شكرا.
2: يلا عشاك
4: أنا وحبيبي عشاك.
2: أيوة والشوق شاهد
4: نشتاق أنا وحبيبي.
2: يلا نقولها مع بعض، يلا واحد اثنين

0: شكرا شكرا ألف شكرا.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

ما تستاهلش الحظ، لكني أنا سرعت في حبي. ما تستاهلش الحظ لكني أنا سرعت في حبي. مثلت لي حبك وحبك.

0: قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام. من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: وتخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
2: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
5: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير.
3: لا تشلون هم.
5: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
8: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. قود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه، غدوا نارا لبركانه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي اف ام، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
2: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
3: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
2: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: كرت الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد لي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجن في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا،

بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير.
3: لا تشلون هم.
8: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
5: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.